0: فنانين، ممثلين، كتاب، شعراء ونجوم من كل المجالات ومن كل أنحاء العالم العربي وأحياناً العالم. تسمعون بلقاءات خاصة وحصرية لراديو الرابعة ببودكاست واحد نجم الرابعة. عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشن كل ما ننشر مقابلات جديدة.
1: اذكر ميزة واحدة يقدمها وسيطك المالي مجانا، نحن سنذكر لك خمسة. انضم إلى إيتورو كلاب واستمتع بسحب أموال دون رسوم، مدير حساب مخصص، دعوات لأرقى الفعاليات، مئات السلع المتاحة للتداول وتداول 24/7 دون توقف. بعض الوسطاء لديهم عملاء، أما نحن فلدينا أعضاء. أهلا بك في إيتورو كلاب. إيتورو ناو باتر. التداول 24/7 خارج ساعات السوق الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، قد ينطوي على سيولة أقل، فروق أسعار أوسع وتقلبات أعلى. تطبق الشروط والأحكام. عقود الفروقات عالية خاطر وقد تؤدي لخسارة رأس المال.
0: مين قال انك لازم تسافر برا دبي لتعيش اجواء الصيف؟ خلي شنط السفر بالبيت لانه الشاطئ واصل لعندك بمركز الغرير طول شهر اغسطس. سوق بقيمة 45 درهم بس باي متجر داخل المول، وادخل منطقة فعاليات بيت ذا هيت، العاب شاطئية، تحديات حماسية، ورش عمل للاطفال وجوائز فورية. ومش بس هيك، شارك بالسحب الرقمي لفرصة الفوز باقامة مميزة بفندق سويس اوتيل. برد صيفك وزور مركز الغرير.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
0: الحلم أصبح حقيقة مع بان هوم، فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم لتسديد إيجار منزلك أو تمويلك العقاري لمدة عام كامل أصبحت بين يديك. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.

0: أوقات مع روان جاد برعاية آيكيا.
1: صباح يا قوم، صباح الثلاثاء، صباح اليوم 25 من الشهر الثامن من العام 2026.
2: بجد شهر 8 قد ايه خفيف لطيف ظريف.
1: حر.
2: مش مشكلة بس صباح الخير يا جماعة، وانا اتمنى لكم يوم 3 ولا اروع. الكل بقى صاحي النهاردة، تمام، ظابط النوم، مفوقين، نازلين شغلنا، عارفين اللي ورانا ايه. اتضحت الرؤية بتاعت الاسبوع والتو ليست بتاعتك خلاص جاهزة وبدأت فيها.
1: ماشي خلاص، نحن هلا الاسبوع الجاي يعني ويك اند، الاسبوع الجاي فايتين على شهر جديد وفايتين على شهر 9 وفايتين بقى على المدارس
2: والاطفال واصواتهم الصبح، ولا احلى.
1: بدها ترجع سنفورة، بدها ترجع كرمال ولادك، بترجع فقرات الأطفال، أصوات الأطفال يسمونا أصواتهم على على الهواء يومي. اشتقتي
2: جد،
1: بس مش هتكون يا راجع لحالي.
2: لا خلي على الله.
1: خلي على، ممكن تكون هون، ما بتعرف،
2: مش عارف
1: ايه. بس لأنه احنا قلنا ليش مش هتكون هون، لأنه تو ماتش أطفال ساعتها بصير هي طفلة من جوا.
2: يلا يلا جهزونا المشروب. امبارح صحيت الصبح عايزة أعمل نسكافيه ما لقيتش بجد، ونايمه بالليل كاتبه الحاجات اللي انا المفروض الصبح اطلبها وانا بجهز علشان تيجي.
1: ليه الصبح؟ ليه ما تطلبيها قبل النهار مثلا؟
2: بص انا طول الاسبوع بشتغل، تمام، وبعدين استنى، ما ربنا معانا كلنا، انا ما قلتش حاجه، مش بنافس،
1: يعطيك العافيه،
2: يعني ما قلتلكش انا افضل. المهم طول الاسبوع بشتغل، تمام. فما عنديش وقت.
1: صح،
2: شكرا، اشوف ايه ناقص وايه مش ناقص. ما عنديش وقت. يوم السبت
1: بتطلع البيت الساعه 1 الظهر، يوم ما عنديش وقت.
2: انت فاهم يعني ايه بطلع البيت 1 الظهر وانا صاحي الساعه 4:30 الصبح؟
1: ما انا بطلع 4 بعد الظهر.
2: انت ما شاء الله عليك شاب قد الدنيا، انا بنت طاقتي بتخلص.
1: طيب يعني شو هاي شو يعني شو
2: فبروح بقى انام كده زي الفرخه الصحيه بس دايخه. انا صاحيه بس انا مش قادره اعمل حاجه. تمام، بيجي يوم